Masha'Allah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. أدار إليك يا نور قد شيدا حبيبي نفتيدي خليسو تم حبيبي أدار إليك يا نور قد شيدا بعد قرادك لا تمشى الله.